اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم

اللهم رب هذه الدعوة التامة للصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم